0: طول الصدر إنك استرزفتي ثودري سي سفرني نتزيك يتسندتي ويستي يزورك دو قبري وعسس نتمذلين طرطني في غصوت ولا شندور سليم
1: Des regards qui se lèvent